ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهمتنا إنك أنت الجباد الكريم. فآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما وبارقني بالصالحين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضع فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال كما قال. عزيزي المحترم المسلمانlar, Cenab-ı Allah'ın selamı, rahmeti, ihsanı, ikramı,

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم